سنوات في شيء بيتذكروا الواحد بدق فيه للماضي. أيام بتكون إشياء حزينة وأيام بتكون إشياء حلوة كتير.